والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tengah berada pada hari yang ke-11. Pada tanggal 11 bulan Safar tahun 1446 Hijriah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita sekalian untuk senantiasa terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jumu'ah, rahimani wa rahimakumullah.

به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tengah berada pada hari yang ke-11. Pada tanggal 11 bulan Safar tahun 1446 Hijriah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita sekalian untuk senantiasa terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.

عليه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tengah berada pada hari yang ke-11. Pada tanggal 11 bulan Safar tahun 1446 Hijriah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan